بينها غير لي كور عايشين فور تيلي تبعوا في لي سيري حاسبين روحهم جاني فرتاس طار اكاديمي الجيب ما عندها دورو تضرب الايبسالورون باش ما تفوح شرات تاع شنيق العاديو دورون الاربعاء والخميس سهره في لاكروبول زوم البومبوم تما ينوض الهول